ورم كريم ورم هاب قنو هاس النجر من عمانا تلا تلا فم مرا عنا تلا ننجد عن تون وبان غني موتا شكواي غني دكايا دي غدامة كمار وباقواي كمال وبان زياري غولي أو دي قادر قنو هاس النجر ميس